0: مرة حبها العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب السبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبو زيد في ودي تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
3: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
4: خليك وما تستنيش هتروح مني عايزه ابان.